عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد وبيننا الأيام.